Now with agenda, the triple public is also here. أنا الضبع فجل أنا تتكلم أي لا تتكلم بصلي كي بصلي كي أنا الضبع فجل أنا الضبع فجل ثلاثة بخمسة بجيل ثلاثة بخمسة بجيل أنا الضبع فجل